معانا جميل جميل حمى سيدي جميل سيدي جميل انا وسيدي ما مكر جميل جميل حمى سيدي جميل سيدي جميل ما نفر جميل ما بقى سيدي جميل جميل هو ام جميل رغد دونك الاخره ما ام سيدي جميل امنا منصور سي مسيدي جميل امنا احمد سي مسيدي جميل امنا اسماني سي مسيدي جميل

الجور سي راتي جميل شيخ احمد تيانسي راتي جميل عبد العزيز سينيور راتي جميل

جميل. شخصية شريف أبو العباس أحمد تيجان ما يخطب المكتوم ما يخطب الرمان ليه من يتغل سيوك النفين.

يبرونني ونذكر سيدي جميل يا عندك سيدي جميل بمباين يوك منصور مسيدي جميل يا عندك منصور مسيدي جميل بقول لك يا نذيك جميل جميل والبسكو يخلو الشيخ شيخ ياسو محمد نكون يونجي

مقبل فات بلا جاج مقبل لا جاج باي كاتي جاج تي نكارو اي بلا جاج مجا بلا اي واي بو مقبل مامي جاي كوكو ما كاتي باي مقبل فات جاي جاي تاي مجا بلا sambalani wa sabai makyal pet na saw ya yo ana jo min jan kumbay juf may mun nyang ko ko matan na jo bay bam matan na jo man fa ya khad jo bay bam ma dan no yi fakin daga yi sa je ya la la la ay pula kay ma jo bela pula la ay la kay ma jo sama fal fa bay na chakal jay ay moy sama fal bayam jamba ji ma takopal bi ci bundu bay bayam way ñeme ju fayam

تصمم مكر على مصارك يا ريت عدال البدرة مكبر مصمم يا بطال أبز الخرام بشاكا جاي

0: من أليها فعن ويبدأ وجه ربك ذي الجلال والإكرام
1: كغوغا تجاني تجانو دا يتنتي فول بي كوتال جانغوي بي تبتال بلاغو كورال يكوستندرال ميجوجي أمتاوي أو نياجر دو أسلي نيانتور تودو بكا دي غما دي پاسا دي نيانتو دو كنغول كدانا دو جبانا دو جيوترا دو كل جيبا دو يتيني جونا دو مجندي يانكي والله كورس حتى مايدي جامرا قلنكي حدرتا كنونك مايدي آدي آبادو

موجود مريم بابا كرقي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي من قلب ما جام غير مكان ما جام بلا منتو يا رجال وشازي دوال.

مالي جايبان انا زندتك مالي زندتك اسا تودتك اقليتي زندتك لاجما وزين سب ما مدان زنقناوي اقبلاي زندتك اقلب زندتك Jurvali Malik, Mujurvali Malik, Sabai, Jaratunda Tesen, Mujurvali Malik,